Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan

الخاسرين بل هم مولاك وهم ناظرين سألقي في قلبي الرعب بما أشركوا إلا بما أشركوا لها نجزي سلطانا وأما فبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم به حتى أنا بهتم وتنازعتم بأمركم من بعد ما أردتم ورضيتم

شيطان يكسب ويطلق عنكم إن الله حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين فوقوا إخوان وقالوا إخوان إذا ضربوا في الأرض غزا أو كانوا ثلجا عندنا ما نقتل

وإن متم أو كنتم إلى تحشرون ساعة من الله ينتهك فلو كنت مليئا قلبا انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاهدهم بما إذا عزفت توكل على الله إن الله توكيل إن ينصركم الله فلا غالب له وإن يخذلكم فمن ذا ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يغلب يوم القيامة ثم تفكر نفس ما كسبت ثم تفكر نفس ما كسبت تعلمون أفبعد الله كمن باء بسخط من الله كمن باء سخط الله مأوى جهنم وبئس المصير مرت العلم والله بصير يعملون لقد أن الله على المؤمنين بعث فيه رسولا من نفسه يتلو عليه آياته ويزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب

لما قلت أن هذا قلهم لبنود أنفسكم إن بعد شيء قريب وما أسفكم يوم الرحمة عن إذن للعالمين وليعلم الذين نحقوا وإن لم تعاقبوا في سبيل الله تتعبوا قالوا نعلم قتال متعناكم هم للكفر يومئذ أقرب مبئان يقول بحثوا عليهم ما لم يفرون والله عبدون.

ويستبشرون الذين كفروا من سلفهم لا خوف عليهم ولا يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله وأن الله لا يضيع المؤمنين الذين استجابوا للرسول من بعد ما أصابه الكرح ليسألوا منهم واتقوا أجر عظيم الذي قال لهم الناس إن الناس سمعوا لكم تخشوهم

حليم إلى ملاك الشيطان خوف أولياء فلا تخافهم خوني أنتم مني ويذنك الذين سابقون فيه إذ نريد الله جلا يريد الله أن يجعلهم حقا في الأرض ويوم عذاب عظيم إن الذي سوى الكفر بالله لن يضل شيئا ولهم عذاب أليم قال أحسن الذي كفروا ومالهم خير أنفسهم إنما العلم من ذاك إثما وهم عذاب مهين

الله ما تمنون فيه لقد سمع الله قول الذي قالوا إن الله هو نحن أغنياء سأكتب ما قالوا وقد نحن الأنبياء الحق ونقول ذا الحريق لكن ما قدمت أيديكم أن نقتل

أموالكم وأنفسكم وتسمعن من الذين أشركوا ولم يشركوا ولم ينكروا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أمور

سبعهم فازت من الباب ولهم عذاب أليم أن السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في قد السماوات والأرض خلال النهار اختلاف النهار لآية للألباب الذين يدعون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى كلهم يذكرون في خلق السماوات والأرض ويدفعون في خلق السماوات والأرض ربنا غلبنا دافرا ربنا ما غلبنا دافرا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك تدخل النار فقر سرا ولا للظالمين النار ربنا إننا سمعنا دينا للإيمان تنادي أن يأتي ربكم آمنا ربنا اغفر لنا ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف سلام عبدك أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنت بعضكم من بعض فالذي